القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعظم.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.

qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.